مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا